قريك قنان قطات قنا خير او اوبرالتي او قنا قبيلتي او شنري بس ما استيوش بريديوس او يونار تك اسلما خي او يقيل واقع قام بتقى كويرب فورسي كوخبينا شرشي شرو واتشولك اتشار يار سلق واتش بس قطق كوخبيوي قطما بهم في كوتمال شوى شوخان بنق انبتار شوى فوقيخ شانم ري إيشانم يا كيلو كباني كورتا سيمبوليكا تشوا وهاك البل بس كوخ افا بروير قهاو وركي اري اري قسكو شقاب الريش رونوخيل نيكي باري ماتريال بشوكيت نيكي باري كيقيل شورو واتشيلو طول الريش رونوخيل راتشي شاكو بان روتسيل راتشي شورو واتشيلو يروقو نوخو بال pero makonohel tak kahapanik chio chobik, bung kakunik chio chobik kapan chio panik kusil, kasi kapan pro kasi mal, bung no, porque la capacidad mahon mahonanta kontir kahunik, por eso chanim kahok pa kakatapa cher kahaw kahchaw puruwi ni malak konohel, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. خخاو جسوس چه وچندی تات سقر روانه بقی خریچ و سمان اخ کلی کری ایشو خخش خخق چی کو اخون ایک رکلال اغوست ملتیوش چی لطات یو ندار خک اسلمار کخوا کتنا کخ بین کتنا چو وچی لیو خچا و قچلار ماریو رکو کخور شوخ كي تشاب ايه غبانوك شار مار رخون كي كوتمار شو نارو كخور شكونيك شو ياكيك رو بانيبار شور تيو شور قيخ شور خب شور كقيق رونو خير برنو قخاو واري كي كي ملتيوشيخ باچه وافو قيخ چاني مري تات كي ملتيوشينيك كي كي ابار كندل كي ابار شخشخ y que ya para el ciencia ronojel ni que pa chichopo hasta que ya repish chochlache o con abil kamikri no kakao are war que mal que shih per pila y shok khair khair shok kichapeh panok kak mal que shini que shok khair no kakao tat are war que katori are war que kapih are war que kolmah ware chowa ke kachoch ki kolpal wa mario rugo kohor Copre Estados Unidos, Maltiosio, Lario Caslemar, Utsuachra la Gela, Ishuchopo, Jehua Ishupano, Ishkipan cumplir Guatatnan, Perparpi pala Kakoshani Huiru Caslemar, y Parpi pala Kahekta Huapish, Parpi pala Kahekta Huahuni Makir, Chihuahuan Abir Chanimri, Nokahau, Koch Maltiosin Chuachla, Parpi pala Kochawi, Ketam Shirlar, تور نخيل اچلار نيك پرستق كوچي چلو وچلو نخخاو چوكو يولا سچل قماك نيم كوكونيك چو نوخشيك چو بيشيك رتسيخ چوچلا پرو سشوير لار نيم ركو ينيك لا پاقوي نخخاو پربي بالا كوخشاوي ونام Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, libre del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Tiempo que no sea coordinador.